هتف القلب ونادى يا أميري يا حسين واشتكى جمر البعاد ولك أبدى الحنين.

يا أيها الأكبر تسقى من الكوثر اذهب إلى المختار ما أقصر الأعمار.

0: عرفتني
1: ما عندي اي مشكله بهالقصه ما بعرف ليه انت عاطيها هالقد اهميه يعني
0: من الافضل انك تحتشمي عم باكل مش قادر اكل علقت اذا العوم اللقمي ارجوكي انك تحتشمي
1: قاعده هيك انا قاعده هيك ما حدا اله معي شي

0: شو جينا لهون نحن؟
1: أنا خايف يتعبوا فينا من دون ولا علمك ولا علمي.
0: أنا هيك قاعدة وما رح غير عادتي، أنا هيك بقعد عادتك.
2: هيدا بيجي دايما لهون.

عيونك يخرب بيت عيونك يا عليا شو حلوين عهدير البوسطة اللي كانت ناقلتنا من ضيعة حملايا على ضيعة.

0: الدفش الحلوة يمكن وصلت يمكن وصلت وصلت وصلت Mon histoire c'est l'histoire d'un amour Ma complainte c'est la plainte
1: ما شفت ابن حكومي غيرك بهالايام صوته طالع
0: انا نبطي قوي
2: اسكت نحن كمان بيطلع لنا دور مطرب الحاجز بده يغني
0: مين مطرب الحاجز
2: حضرته ابو اسعد فياض
0: بس حضرته ما شاء الله هيئته بقوص
1: ومطرب
0: يا ابو اسعد انت عراسنا وعيننا بس لانك من الفرقه ولا اسمك على البرنامج
2: الرجال اتعذب واجا ما بقى يسوى نكسر له بخاطره
0: ولك هيئته جاي يقاتل
1: ابدا هيدي بدله الطرب
0: بس هيدا تدخل بشؤون الفرقة
1: وين تدخل شو شايف الدبابات بالسهلة الله عرف عني تأصرخ لي شقوف قبل ما نعلق نحن وياك
0: وشو بدي عرف
1: قول المطرب أبو أسعد فياض بغنية حزينة
0: صحتك يخزي العين وسلاح ومراجل ولا شو الغنية الحزينة
1: يا أخي المنطقة ما بتنطرب إلا حزينة آخ أعطونا الدوزين
0: صوتك مش مزبوط على الموسيقى
1: لا مين قال مش مزبوط
3: لا مش مزبوط